0: داخم دمخ لخيكم يا دا نيب سم سداخ سم سين دم سلاكس نكسكود دم شما لايخ يا نيغان يا قبل دقو انت اجديد انت لبايت ولاغو نارك عليهم خاني سبنهم يرغاني ايجر هيدا هذا التمسيان اجديد اجديد كنيتن اجديد كنيتن ننون دم لا شماليغان يا And I was 5 years old, I used a government school. And it was relaxed. I said, oh, come here. I'm going to buy the world. Wap school om kom kjo ham da da wal hayum is kom kjo ma om ka hayum kan is nom da school dom se zat ka dom shulak na aliran what can this non this na garden oh na na shumulais no yo Shemalik. And then he was the guado. And then it couldn't eat them like Shemalik. And,
1: Gunnel Chi Shaya, Ia Achi.
2: Eat.